0: ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ዜና ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ነቕርብ። ናይ ሎም ዕለት 25 መስከረም 2026 ዓመተ ምሕረት መደብ ፈነወና ተሰሪቃን ጳጳሳት ልንመበል 14 ካብ ዕለት 25 ክሳብ ዕለት 28 መስከረም ኣብ ፈረንሳ ዘካይዶ ዘሎ ሃዋርያዊ ዑደት ተሰሪቃን ጳጳሳት ልንመበል 14 ዕለት 24 መስከረም ንኣባላት ጳጳሳዊ ተቋም ስነፍልጠት ተቐቢሎም ዘስምዖም ማደረ ኣብ ናይ ተሰሪቃን ጳጳሳት መገሻ ናብ ፈረንሳ ዘተኮረ ርእሰ ዓንቀጽ ዜና ቫቲካን ቅዱስ ኣቦና ዕለት 24 መስከረም ንወግዖም ምብፃሕ ሃገረ ቫቲካን ንዝኣተዉ ናይ ፖርቹጋል ርእሰ ብሄርን ናይ ሃንጋሪ መራሒ መንግስቲ تقبلهم كم زرعربو أبز ملكتوك أندي أرقصات زتكورة كم زخوون أقدمنا نحبر ناي لو مما دب فنوانا نهو حجي جمر كساب فتسامي ما دبنا بسنا حكم ممسانا خدقبرو كاب زينا فاتيكنا السنادات مدب قوانكو تقرينا كاباي كاب سمعونين أبا تولدين أبا فرزقنا حدم سلام تاناي بسحكم النابلنا نابلنا لمما دب فنوانا سقاقراكم سناي مكتتال
1: ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ዜና ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ነቲ ንኣርባዕተ መዓልትታት ዝቕፅል ሃዋርያዊ ጉዕዞ ናብ ሃገረ ፈረንሳይ ንምክያድ ካብቲ ኣብ ከተማ ሮማ ዝርከብ ዓለምለኻዊ ምዕርፎ ንፈርቲ ፊሚቺኖ ናብ ከተማ ፓሪስ ነቒሎም። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ሎማ ዓርቢ ዕለት 25 መስከረም ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ሮማ ፊሚቺኖ ምስ ጋዜጠናታትን ኣሰነይቶምን ናብ ሃገረ ፈረንሳይ ኣብ ዝገብሩ ሃዋርያዊ ጉዕዞ እትወስዶም ነፋሪት ተሰቒሎም። እታ ኢታ ኣየርዌይስ A321 ዝተሰምየት ነፋሪት ልክዕ ሰዓት 7:58 ናይ ንግሆ ከመቆጻጽራ ሮማ ነቒላ፣ ሰዓት 10 ናይ ንግሆ ድማ ኣብ ዓለምለኻዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ፓሪስ ኦርሊ ዓሊባ። እዚ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ናብ ሃገረ ፈረንሳ ዝገብርዎ ዘለዉ ምብጻሕ ዓለም ህይወት ምእንቲ ክትረክብ ዝብል ጭርሖ ዝሓዘ ሓዋርያዊ ዑደት እዩ። ዋና ጸሓፊ ቅድስቲ መንበር ብፁእ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን ከም ዘመልከትዎ እቲ ጭርሖ ነቲ ካብ ጥንሲ ክሳብ ተፈጥሮያዊ ሞት ክንቅበሎን ከነፍቅሮን ክንከናኸኖን ዘለና ክቡር ዋጋ ህይወት ደቂ ሰብ ዝድግፍ ከም ምዃኑ ገለጹ። ብፁእ ካርዲናል ፓሮሊን ቀቅድሚ እዚ ሃዋርያዊ ጉዕዞ ንዜና ቫቲካን ኣብ ዘካፈልዎ መግለጺ እቲ ጭርሖ ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ንኣገዳስነት መንፈሳዊ ህይወት ንምጉላሕ ከም ዝዓለመ ድማ ኣመልከቱ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ኣብዚ ናይ ኣርባዕተ መዓልትታት ሃዋርያዊ ጉዕዞ ኣብ ከተማ ፓሪስ ብምጅማር ኣባኡ ድማ ምስ ሲቪላዊ ሰበስልጣን ክራኸቡ እዮም። ናብ ቀንዲ ቤት ጽሕፈት ዩኔስኮ ባህላውን ትምህርታውን ትካል ውድብ ሕቡራት ሃገራት ክበጽሑ እዮም። ምስ ቤተ ክህነትን መንእሰያትን ሃገረ ፈረንሳይ ክጽልዩ ናብቶም ብቤተ ክርስትያን ዝመሓደሩ ትካላት ግብረ ሰናይ ብምብጻሕ ምስቶም ዝሕግዙ ሰባት ተራኺቦም ሓድነቶም ከካፍሉ ነቶም ቅዱሳት ምስጢራት ጥምቀትን ሜሮንን ንኽቕበሉ ዝዳለዉ ዘለዉ ከተባብዕዎም ከምኡውን መስዋዕተ ቅዳሴ ከዕርጉ ምዃኖም እውን ተፈሊጡሎ። ጽባሕ ቀዳም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብቲ ናይ ግልጸት በዓቲ ተባሂሉ ዝፍለጥ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ንቅድስቲ በርናርዴት ሱቢሩስ እተረእየትሉ ስፍራ ንግደት ንምክያድን ንምጽላይን ናብ ከተማ ሎርድስ ክኸዱ እዮም። ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ሃገረ ፈረንሳይ ኣብ ዝተረኽብሉ እዋን ድማ ምስ ጳጳሳት እቲ ሃገር ክራኸቡን መስዋዕተ ቅዳሴ ከዕርጉን ምስ ብዙሓት ሕሙማት ክራኸቡን ከምኡውን ጸሎተ መቝጸርያ ከብጽሑን ምዃኖም ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቀጺሎም ሰኑይ ዕለት 28 መስከረም ኣብታ ናይ መወዳእታ መዓልቲ ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ናብ እትርከብ ከተማ መትሲ ክበጽሑ እዮም። ሰኑይ ድሕሪ ቐትሪ ድማ ናብ ከተማ ሮማ ቅድሚ ምምላሶም ኣብ መንጎ ሃይማኖታት ኣብ ዝግበር ኣኼባ ክሳተፉን ብዛዕባ መበቆል ሕብረት ኤውሮጳ ክዛረቡን ኣባኡ ድማ መዛዘሚ መስዋዕተ ቅዳሴ ከዕርጉን ምዃኖም ተፈሊጡሎ። ሃዋርያዊ ልኡኽ ቅድስቲ መንበር ናብ ሃገረ ፈረንሳይ ብፁእ ሊቀ ጳጳሳት ቸለስቲኖ ሚልዮሬ ብዛዕባ እቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ናብ ከተማታት ፓሪስን ሉርድን መስትን ዝገብሩ ሃዋርያዊ ጉዕዞ ኣመልኪቶም ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ እዚ ጉዕዞ ቅዱስነቶም ኣብቲ ኣብ ክርስትና ሓድሽ ተገዳስነት ኣብ ዝረኣየሉ ዘሎን ኣብ መላእ ፈረንሳ ማሕበራዊ ብድሆታት እናወስኸ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ይካየድ ከም ዘሎ ገሊጾም። ብመሰረትቶም ኣብ ፈረንሳ ዝርከቡ ሃዋርያዊ ልኡኽ ቅድስቲ መንበር ብፁእ ሊቀ ጳጳሳት ቸለስቲኖ ሚልዮሬ ዝሃብዎ መግለጺ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ናብ ሃገረ ፈረንሳ ዝገብርዎ ሃዋርያዊ ጉዕዞ ንሃገርን ንዝሰፍሐ ኣህጉር ኤውሮጳን ቅልውላው ኣብ ዝበዝሓሉ ዘሎ እዋን ናብ ተስፋን ሰላምን ማሕበራዊ ሓድነትን መልእኽቲ ከመሓላልፉ ትፅቢት ይግበረሎም ኣሎ። ብፁእ ሊቀ ጳጳሳት ሚልዮሬ ቀቅድሚ እዚ ሃዋርያዊ ጉዕዞ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ናብ ከተማ ፓሪስ ሎርድ መስት ንመራኸቢ ብዙሓን ቫቲካን ኣብ ዘካፈልዎ መግለጺ አመንጎ ካቶሊካውያን ምእመናንን ካልኦት ሰባትን ዘሎ ትጽቢት ልዑል ምዃኑ አመልኪቶም ኣብተን ሰለስተ ኣንገቲ ከተማታት ንዓበይቲ ፍጻሜታት ተመዝገቡ ሰባት ኣብ ውሽጢ ሒደት መዓልታት ክመልእ ንከሎ እቶም ሃዋርያው ልኽ ቅዱስ መንበር ከም ዝገለጽዎ ድማ ልዕሊ 80 ሚእታዊት ፈረንሳውያን ብዛዕባ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ኣወንታዊ ኣረኣያ ከም ዘለዎም እዩ ዝሕብር ዘሎ እዚ መብጻሕ እዚ ሃገረ ፈረንሳ እተሓላለኸ ቁጠባዊ ውጥረትን ብዛዕባ ሕርሻን ኢንዳስትሪን ስራሕን ኣብ ትምህርትን ክንክን ጥዕናን ዘሎ ጸቕጢ ከምኡውን ኣብ እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ተፈላለየ ኣብ ሓድነት ሕብረተሰብ ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት እዩ ዝካየድ ዘሎ ሊቀ ጳጳሳት ሚልዮሬ ከም ዝገለጽዎ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ መንጎ ተፈላለዩ ማሕበራዊ ሓይልታት እቲ ሃገር ምትሕብባር ከተባብዑን ብዘይ ፍርሒ ንጸገማቶም ክዋጽእሉ ዝኽእሉ መልእኽቲ ከቕርቡን ትጽቢት ይግበረሎም ኣሎ በሉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብፅዑነቶም ወሲኾም ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ፈረንሳ ናይ ተሓድሶ ምልክታት ከም ዘሎ ጠቒሶም መሃዝትን ተባዓትን ማሕበረሰብ ካቶሊካውያን ካብቲ ኣብ ስታትስቲክስን ምሕደራን ዘተኮረ ጉስነታዊ መደባት ናብ ተልእኮ ወንጌላውነትን ምስክርነትን ኣብ ስብከተ ወንጌልን ከምኡ ውን ኣብ ዕቤት ውልቃዊ እምነት ዘተኮረ ምዃኑ እውን ኣመልከቱ ሊቀ ጳጳሳት ሚልዮሬ ወሲኾም ጽባቐ ክርስትያናዊ ህይወት ከም ብሓድሽ ዳግም ይግለጽ ኣሎ ብምባል እዚ ድማ ከም ሓደ ተራ ወይ ዝሃሰሰ ዘይኮነስ ብዅሉ መዳያት ሱር ዝሰደደን ዓሚቑን እምነት ዝሓዘ ምዃኑ ገለጹ ኣብ መንጎ መንእሰያት እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ተሳትፎ ከምኡውን ኣብ መንጎ መንእሰያት ዝርአ ዘሎ ምውሳኽ ቁጽሪ ተጠመቕቲ ኣብ መጽናዕቲ ቅዱሳት መጽሓፍትን ጸሎትን ስግደት ቅዱስ ቁርባንን ሓድሽ ተገዳስነት ተለዓዒሉ ከም ዘሎ መስኪሮም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ዩኔስኮ ዘቕርብዎ መደረ ድማ ቀንዲ ህሞት ናይ ዝመደብ ክኸውን እዩ ኣባኡ ድማ ትምህርትን ስነ ፍልጠትን ባህልን ነቲ ኣጽዋር ዘጥፍእን ኣጽዋር ዘራግፍን ሰላም ክብሉ ንዘቕረብዎ ጻውዒት ዳግም ከቃልሕዎ ምዃኖም ትጽቢት ይግበረሎም ኣሎ ብፁእ ሊቀ ጳጳሳት ሚልዮሬ ኣስዒቦም ቤተ ክርስቲያን ብዛዕባ ሰብኣዊ ኣካል ፍትሓዊ ምርዳእን ምህላውን ህዝብታት ድማ ብዛዕባ ዝሓቂ እዚ ንምስትንታንን ውሳኔ ንምግባርን ኣድላይ ምዃኑ ትምስክር ከም ዘላ ኣስመሩሉ እቲ ጉዕዞ ኣብታ ምስ ሮበርት ሹማን ዝተተሓሓዘት ከተማ ሜድስ እዩ ክዛዘም እዚ ድማ ሓደ ካብቶም መስረቲ ናይ ኤውሮጳዊ ዕርቂ ሓደ እዩ ሊቀ ጳጳሳት ሚልዮሬ ወሲኾም እቲ ህሞት እቲ ንርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ምስተ ሓደ እዋን ሓድነት ዘነቓቕሐት ሓድነት ንምምላስ እትቃለስ ዘላ ኤውሮጳ ንምዝራብ ኣገዳሲ መድረኽ ከም ዝህቦም ገለጹ ኣብ መወዳእታ እዞም ሃዋርያው ልኡኽ ቅድስቲ መንበር እቲ ዝሰፍሐ ኣገዳስነት ናይዚ ሃዋርያዊ ምብጻሕ ቅዱስነቶም ነቲ ዝርአ ዘሎ ሃይማኖታዊ ዳግመ ምንቕቓሕ ንምዕማቑን ናብ ነባሪ ተሓድሶ ካቶሊካውያን ምእመናን ንምቕያርን ዘለዎ ተኽእሎ ኣስፊሖም ገለጹ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ኣብ መንጎ ዝዅሉ ምጥርጣራት ነቲ ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘሎ እምነትን ሓድነትን ሰላምን እተመስረተ ርግጽነት ከርእዩ ትጽቢት ይግበረሎም ኣሎ ክብሉ መግለጺኦም ዛዘሙ ምኽትል ዋና ዳይሬክተር ዩኔስኮ ኦሳ ሬግነር ብዛዕባ ኣገዳስነት ናይቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ብዕለት 25 መስከረም ናብ ሃገረ ፈረንሳ ኣብ ዝገብርዎ ሃዋርያዊ ጉዕዞ ናብ ትካል ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዩኔስኮ ዝገብርዎ ምብጻሕ ኣመልኪታ ምስ ዜና ቫቲካን ቃለ መጠይቕ ኣካይዳ ብዝሓ ወገናት ዘለዎም ትካላት ሰላም ኣብ ምህናጽ ብኸመይ ክሕግዙ ከም ዝኽእሉ እውን ኣጉልሐት ምኽትል ዋና ዳይሬክተር ዩኔስኮ ኦሳ ሬነር ቅድሚ እቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ናብ ሃገረ ፈረንሳ ዝገብርዎ ሃዋርያዊ ጉዕዞ ምስ ዜና ቫቲካን ኣብ ዝገበረቶ ቃለ መሕትት እቲ ምብጻሕ ምሳልያውን ግብራውን ክብደት ከም ዘለዎ ገሊጻ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ብ1980 ኣብ ፓሪስ ናብ ዝርከብ ላዕለዋይ ቤት ጽሕፈት ዝትካል ካብ ዝበጽሑ ዳርጋ 50 ዓመታት ጸኒሖም ሕጂ ድማ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብዚ ብ1945 እተመስረተ ንትምህርትን ስነ ፍልጠትን ባህል ሓሳባትካ ናይ ምግላጽ ነጻነትን ዝሓሊ ተቕዋም በጺሖም መደረ ከካፍሉ ኣብ መደብ ተታሒዙሎ ኢላ ሬነር ኣብ መግለጺያ ንርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ከም ሓደ ዓለም ለኻዊ ድምፂ ንስነ ምግባርን ማዕርነትን ሰላምን ገይራ ትገልጾም ቅዱስነቶም ድማ ኣብዚ ዓለም ብቕልውላዋት ኣብ እተዋሕጠትሉ እዋን ቅልውላው ስነ ኣከባብያዊ ለውጢ ዓሚቑ ዘይማዕርነት ምስ ፈሕፋሕ ውልቃዊ ግጭታትን ግህሰት ኣህጉራዊ ሕግን ከምኡውን ቅልውላው ቴክኖሎጂያዊ ምዕባሌታት ኣብ ዝረኣየሉ ዘሎ እዋን ናብዚ ቅዋም እዚ ዝገብርዎ ምብጻሕ ንሰብኣዊ ክብርን መሰላትን ከምኡውን ንርእሰ ምምሕዳር ዓብዪ ምስክርነት ክኸውን እዩ ትብል እቲ ምብጻሕ ብሓፈሻ ብምኽንያት ኣገዳስነት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ዓለም ኣዝዩ ስትራቴጂካዊ ተግባር እኳ እንተኾነ ኣብዚ እዋን እዚ ይኸውን ስለ ዘሎ ድማ እዋናዊ ድማ በለት رسالي كان باباسات عبتي كاب إلا تسران حموشتن كساب إلا تسران شمونتن مسكرم ناب هاقر فرنساز قبرو هواري أو قعزو عب قدامي تمعالتي ناب يونيسكو خبس حو تمدي بلو الزمة دابزي مستنا يونيسكو مدرخ من إسايات أمو أل سبز سرحو أستو علوت زي السماما كخوونيو زا خيبا زي دما نمن إسايات بزعبا سبز سرحو أستو علوت زلوو تحطات النتن بزعبا نمزعي زي قبر سبع ووسانين نمز التاي تباهيلو التدالو مدرخيو بمسرّة رينر تار سليك أنا باباسات ليون مبل عصر تربعة تزحافوا قروم سبعة ونتزر استا نايك ربع وان عواديت ملختم بفلاي أمن ساعات عم ببتي سفيح دمس رخي بايا كتب التمسكر رينر أسعيبا كمز قلس أتو زام الاختي أبز أوان زي بتو ما وشتي قبانيات التكنولوجي زلو مرحتو ون كي ترفى حدش محزوتات كابتن حبرة سب مسرتا ومسلاتو كعك بزخيل نلعلي بقلتو فن عبي يخيد كمز اللو كي ترفى زلو سقاتاتهم كقلسو كم التحقز تثبيت كمز قبر الله عمل كتت أسعيبا بلاد ما أتاب يونيسكو زكايد نايمن سيات زتا كم حدا مسالي أو ميت التندفة أيكونن تساتفت من سيات بديجيتال أو مداي كيلاتات سلزخونو تراي مسمح براو من راخبيتاتن سبز سرحو أستو علوتن أب مكلاس بينوم تنس إلوم نخي ترفو زتا حلن أيو كتبلوون قليتا أب منغو ولدوتات تساتفون حباراوي حلافنتن كسمعوم دمايو تدليو زلو تبل رينر كمز قلت أتو من سيات نتب زعبا تكنولوجي زق بركت مز سفح شاقلوت سلام زي معرنت علي تاون صوتاون أدلو كموون أمنغو هاقراتن زباتاتن زلو مكففال زت أمر مدرخ غيروم كمز ساتفو زلوون قليسا اتز قبروو أبركتو دما نتب زعبا مبصح رئسالي كان باباسات زق برزت نمقراز كحقز مخانو تسفات قبر اتقال متأيق بتوساخي نتي يونيسكو أبسنا مقباراوي مع قنات سبز سرحو أستو علو تزكايدو زلو تسعرتاتو ون يقوله ريغنر أب مقلتيا أب ملو كفالات سنفلتات من راخبيتاتن حبريتاتاتن اتتكال بزعبا سبز سرحو أستو علو تن كموون صوتاوي عدلوون أب رسيوون نابتعاودي مرؤيات دقان استيو تمرا مرتزت أمر مرباب سنة تقبارين اتقاقمان سبز سرحو أستو علو تكمز التقال الأمل كيتا يونيسكو أب كل التشحن عسران حدن بزعبا سنة مقبار سبز سرحو أستو علوت قلاء ماميتات أصديقو من بارو ززكاريو كابشعون نجو دما نقابال حقرات نايقزار سن بوليسيتاتن تكالاو ممرحيتاتن نمقم قام زخيل مسارحيتات كندفو يدقفن علو التمسرح أب سبعان شمونتن حقرات كمتعية زي دما منقستات أب كم كنكنت عنان مرمرن سنة فلتاتن زعام السلمة دايات مسارحيتاتهم نخدل عدلو كم زخالو مقليسا يونيسكو نزو تفل عليو منقستات حقتات كوز عالوم زي كيلو كوانتخونا رينر كمز قلس اتوغن مرتعو كقرب كإلاتات كساتف كموون قبراو مواقر كقرب كمز خيل تقلز عبيت خبانياتات تكنولوجي عبقون منقستات تحت تقوخونا عالوون دم ما تبل كتسيلا كلست أكالات مخاننوون تزخاخر رينر عم مقلسيا بزعباتي نسرعات ودب حبورات هاقرات زقات اموزلو ساقامات بقلس اتمسكر كتباو كلولاو نايم التممان كلولاو كموون بايتو ستتاه قراو سقومتي أبزد ليو قجتات أبس ممع كبت صح زي مخالوون تتاكس يخون مبر ودب حبورات هاقرات نخلن أبال هاقرات زد أمر انكو عالم لخاو ودب مخانون سفيح سبقاو سراحن معبالن كم زغتسل أقلحت حدش وانا صحافي ودب حبورات هاقرات أبعلت حادة الريكل تشحن عشران شوعاتن أقل قلوتو كجمر تسبيت سلز قبرلو رينر نتزغتسل مراحي زد اللي طلب أزيو عبي كخوون مخانو قليزا ناي سلام زتاتاتن هنسات سلامن كموون مسرتاو سرعاتات چارتر ودب حبورات هاقراتن چارتر يونيسكون حدش دقف كقبر لما تاوعي تقريبا عب اوان مفللاين قجتاتن سلام اوزتا بخمي كملس كمزخيل مستحاتت رينر ملسي يونيسكو نسابات عب زوريا ناي حاكي چبتتات ناي مزر راب نسانت حبارا وحلافنتن عب مقراب مخانو قلست زد ما منقستات راي زي كونس تمرا مرتسنا فلتات صحافتي عبياتا مصحافتي ممهران سبيلاوي حبرة السب محبرات قبرسن ناي بحت تكالات ونزد تقالي يكتبل عمل كتت سلطانن هابتن اب ايد وحدات سبات راي متراف نحباراوي متأممان معرنتن اب حادقا كمز اتوون تقسد حبرة سب نحباراو ربحا كعين تخوينو بقوع تمهرتي كفوت زتا اندقنا متأممان كهانسو زخيلو تقوامات مهناز ادلاي مخانو قلسد سلزي يونيسكو الزمب صحر سليكان باباسات كاب حادو وقعو سنبلن العليو بزعبا سلامن تكنولوجين عالم لخاوي متحببارن اما كالكتاعاتن سنة مقباراوي هتسوصناتن نمقراب اقات عمي زفت روونيو ኣብ መንጎ ብዙሓት ሃገራት ዝርከባ ትካላት ጸቕጢ ብዛዕባ ዘውርደለን ዘሎ ሰብ ዝሰርሖ ኣስተውዕሎት ንህዝባዊ ህይወት ኣብ ዝቐርጸሉ ዘሎ እዋን እቲ ዕማም ብዛዕባ ሓደጋታቱ ምዝራብ ጥራይ ዘይኮነስ ሕብረተሰብ ንቴክኖሎጂን ሓይልን ንሰብኣዊ ክብሪ ብኸመይ ከገልግል ከም ዘለዎ ብሓባር ክውስንሉ ዝኽእሉ ባይታ ንምፍጣር ምዃኑ እውን ወሲኻ ገለጸት።
0: ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ዜና ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ናይ ዜና ቫቲካን ዋና ሰናዳኢ ኣንድሪያ ቶርኔሊ ኣብ ዘቕረቦ ርእሰ ዓንቀጽ ዜና ቫቲካን ብዛዕባ እቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ካብ ዕለት 25 ክሳዕ 28 መስከረም ዝቕፅል ናይ 4 መዓልቲ ዑደት ኣብ ፈረንሳ የስተንትን ኣብታ ናይ መጀመርታ ጉሩም ሰብኣውነት ዘርእስታ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ብዓለም ደረጃ ዝዝረበሎም ዓበይቲ ጉዳያት ኣማዕኪሎም ርእቶ ኣብ ዝሃብሉ ድማ ኣኽቶም ሰብኣውነትና ክቕፅል ተኣፋፊ ግዴታ ከም ዘሎና የተሓሳስቡ። ግዝዓት እደ ጥበባዊ ስርዓት እናኾነ ዝኸይድ ዘሎ እደ ጥበብ ኣብ ሂወትን ክብሩን ደቂ ሰባት መጥቃዕቲ እዩ። ሰብኣውነት ኩናትን ኣብ ዳግመ ዕጥቂ ንዝግበር ምብኻን ማእልያ ዘይብሎ ሃብቲ ንምምኽናይ ንቡርን ዘይተርፍን ንክመስል ዝግበር ፈተናታት ኣብዚ ዕብልለሉ ዘሎ መዋእል ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ሰብኣዊ ኮይንና ክንቅፅል ዝገብርዎ ዕድመ ድሕር ዳጊም ክናዋሕ ኣይክእልን እዩ። እቲ ናይ ክርስቶስ ዘይተዓጥቀን ዕጥቂ ዘፍትሕን ሰላሙ ዝእውጁ ተካ ቅዱስ ጴጥሮስ በቲ ሎሚ ኣዝዩ ተዓዋቱ ኮይኑ ዝረአ ዘሎ ስነመጎት ስልጣን ኣይሰርሕን እዩ። ድምፂ ድኻታት መከራ ፍትሒ ዝፀምኡ ክብሪ ሂወት ኣፍልጦ ክረክብ ዝናፍቑን ንሰላም ዝሰርሑን ካብ ምስማዕ ሓሊፉ ቅዱስነቶም ካልእ ኣገዳስነት የብሎምን። ብፍላይ ሰብኣውነት ክቕፅል ዝቐረበ ፃውዒት ንፈረንሳ እውን ትርጉም ዘለዎ ፃውዒት ኮይኑ ኣብ ሓደ እዋን እቲ ዓዲ ኣብ ርሆትን ኩላዊ ኣዋጅ ሰብኣዊ መሰላትን ዝኾነት ሃገር ፈረንሳ በኹሪ ጓል ቤተ ክርስቲያን ተባሂላ ትፍለጥ ነይራ። ክርስትያናዊ ስሩ በቲ ዝድነቕ እግሮም ናይቲ ኣብ ዘመናት ዝተሃንፀ ጥበብን ካቴድራላት ዝምስከረሉ ብህላወን ህያውን ንጡፉን ካቶሊካዊ ማሕበረሰብ ህያው ዝኾነ ህዝቢ እዩ። ጳጳስ ሮማን በዓር ኣብ ማእከል ጥንታዊት ኤውሮፓን ዝርከባ ፓሪስን ሎርድን ሜድስን ንምብፃሕ ንሓምሻይ ኣጉራዊ ጉዕዞኦም ኣብ ፈረንሳ ኣትዮም ኣለው። ዕላማ ናይ ዝመገሻ እዚ ድማ ማሕበረሰባት ካቶሊካውያን ፈረንሳ ኣብ እምነቶም ንምድልዳል ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ድማ ኪኖ ዶባት ቤተ ክርስቲያን ክበፅሕ ዝኽእል ናይ ሰላምን ሓድነትን መልእኽቲ ንምትሕልላፍ ዝኣመተ እዩ። ንዝኾነ ሰብ ንምኹናን ኣይኮነን ኣብ ፈረንሳ ዝበፅሑ ዘለው። ኣብቲ ከም ናይ ኩለን ሃገራት ኤውሮፓ ውልቱው ዝኾነ ፖለቲካዊ ክትዕ ኣብቲ ሃገር ንኸኣቱ ኣይኮኑን። ከም ጓሳ ምስ ሓደ ህዝብን ታሪኹን ባህሉን ክራኸቡን እዮም ኣብ ፈረንሳ ዑደት ዘካይዱ ዘለው። ነቶም ንኢሰብኣውነት ኢዶም መሃብ ዝዓበዩ ንምትብባዕ እውን እዩ። ብጀካ ቃል ወንጌል ካልእ ዘይሓዙ ምስናይ ዝግን ወንጌል ኣብ ዓውደ ሓሳባት ወይ ክትግምቶ ኣብ ዝከኣል ትንበያታት ዝተሓፅረ ኣብ ህዋ ዝተርፍ ቃል ኣይኮነን። ኣብ ክንድኡ ናብ ህያው ስጋ ታሪክ ዝኣቱ ምስ ቁስል ዘመንና ገጢሙ ብርሃን ሓቂ ዘቕርብ ቃል እዩ። ብስቃይ ናይቶም ኣብ ትሕቲ ቦምብታት ናይቶም ዘይተርፍ ተባሂሎም ዝሕሰቡ ውግኣት ዝመቱ ሰባት ቁስሊ ቁስልና ክንገብር ዝዕድም ቃል እዩ። ኣብ ክንዲ ነቲ ዘይተገልፀ ረብሓታት ነጋዶ ኣፅዋር መሃብ ምናልባት ምህዞ ስነሜላዊ ክሊኣዊ ርክብን ዕቱብን ዘተ ክስዕር እንተዝፍቀደሉ ምናልባት ደው ክብሉ ዝኽእሉ ውግኣት እያቶም። ነቶም ብዓብዪ ዝሓመሙን ንበይኖም ካብ ምግዳፍ ምፍቃርን ምስናይን ዘድልዮም ሓላፍነት ክንወስድ ዝሓትት ቃል እዩ። ቶም ዝሓሸ መፅኣን ምድላይ ንማእከላይ ባሕሪ ሰጊሮም ናብ ጥንታዊት ኣህጉር ኤውሮፓ ዝበፅሑ ክንሪኦም እንከለና ሕቆና ከይንህብን ናብ ካልእ ሸነኽ ከይንጥምትን ሓላፍነት ክህልወና ዝሓትት ቃል እዩ። ካብዛ ብጥንታዊ ሱራን ታሪኻን ኣብ ዓለም ብዘለዋ ተራን ኣዝያ እትሕበን መሬት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ንኤውሮፓ ብሓፈሻ ክዛረቡ እዮም። ኤውሮፓ መንነታ ክትስእን ናብ ዓዘቕቲ ኩናት ግዝኣት እደ ጥበባዊ ስርዓትን ስነ ሓሳባትን ካብ እትሰሓል ኣብ ክንድኡ ነቲ ዝዓመቖ ምኽንያታት ሓድነታ ኣድላይነት ሰላም ከምኡ እውን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ደረጃ ህይወት ንግሩም ሰብኣውነት ናይ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ንምክልኻል ዝድለ ህፁፅነት ዳግማይ ክትረክብ ኣብ እትፅውዓሉ እዋን። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ብምክንያት ምሉእ ሓፈሻ ሓውደ ጉባኤ ጳጳሳዊ ተቋም ስነ ፍልጠት ዕለ 24 መስከረም ንኣባላት ናይቲ ተቋም ኣብ ሃገረ ቫቲካን ኣብ ዝርከብ ቀለሜንጦስ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ተቐቢሎም ኣብ ዘስምዖ መደረ ስነ ፍልጠታውን እደ ጥበባውን ምዕባለታት ብተዛማዲ ዓብዪ ሓላፍነት ክስናይ ተላብዮም ምስቲ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ቅልውላዊ ከባብያዊ ኣየር ካብ ህፁፅ ምሕደራ ናብ ምክልኻል ካብ ተቓላዕነት ናብ ድልውነት ከምኡ እውን ካብ ናይ ሓፂር ግዜ ስጉምትታት ናብ ጥበብን سبعونت أرحي قزت أمترا أين كقيار تاوعيت يقربو قدسنا دوم ناستات ميتن أربعان أبالات باباساوتو قام سنفلتا تقبيلو مابزس محوم مدارة سنفلتا تاوم تحببار أبا أقل قلوت سلام هزباوي حباراوي سنناي مخوانون بزين مزاء اون تسفا زخونا مؤمن انقبلو نتاوم نخلت معلتات مالت كابعلت سران أربعتن كسعلت سران حموشت المسكرم أبا أقل باتيكان أبا زر كابنتي توقعام هنطا بيوس رابعي ناي سنفلتا تمزائي أبزق إير عالم بزبن عرس تمرحو أبزكا يدو زول عودو قبائي نزي تساعدفو ناي تتوقام أبالات التحساسي بهم قدمي إز عودو قبائي فلكة المعبالن بزبن قوم حساب ناي كل التمعالتات عودة مصنعتي كم التخايدة تززخاخرة زينا فاتيكان أصعيبو قدسناتهم هرفانن تحتنان صنعتن الزاتن مخزون حلافنتن نيمة صنعتن علمهم معبالة إدى طبابن كنقاق حزلهم متكلات مقانم أون يستبهلو أبتي قروم سبع حود ما اختم تدقاقامي زو سمورو لحساب تقيسهم ادت باب ابكنا كنت عنا مفراي مقبن بزعبا ادماس فلتات مدلاين زلوو ابي اقمي بخالق وغن دما ابي مصاو دساب زلوو تلوان مقلا حيالو كفلتات انكزخ آخرو سبسرحو استو علو نمقوطا صري متلالين ادلوان كوعل يخئل زي تراقق ناي مرباب عقمتاتن رؤسا من محدار زلوو اتوارن بزي اخل مكالا خلتاتن سبعوي مكتتالين كما عبل ويكوافر انقلو ابيت اتتانا هقراو السلامن حدش حدقاتات كأتو يخيلو بتوساقي اواناوي سرعاتات سبسرحو استوعلو ازي بزوح ساعات يحات تصدما نلقات كربون داي اوكسايد بعبيو يسألو كما اوان ابيت فترو اوز اقاتات كبيد تقلبات يقربو كم زبالو يمالاخت رسالي كان باباسات اليوم مبال عصر تربعته نعلم ناي مغيار حيلي بزعابي يمتان نتي املاخ زهبو سبعو كبري بحق زقلقل انتاي مخانو ناي مفلات عقمنا بي الله وسلازي سنفلت تاون ادت باباون معباله بتزامادين حلفنت ابيت كسنا الله بيلوم زمتن قغتازي نتام بتدغاغامن تعقن ملاحظ بزتن كفزلون كم تدغيمم دسمرول دغاتات بزل على درجه زصلو زلو تفطره وحدغات زصعبو قدات بزملكات وساني تاتك وسدس تصوع سبات كم رح كم زلو دم استبيلوم زدما سبوه انت ناير سريكان باباسات فرانسيسكو حادم اختي زوغ لحكون النت مخانو ابريهم زي عواد مال اختزا سمارلو كابتي اب مانغو حقراتن سنفلت اتاتن زلو مع كلاين متكعتا زي بلون امر حد حداو تقعتين عنات زبل لعلو كلو قن فتحين نفس وكافة بحبرات سبزو السد والسانة ما بقاس كخوون اللو زبل امنات عقاليحوم اصعيبوم سبو انت عواد مال اختي تقيسهم حتو كبابياوي عجرناي كبابي بده طراي زي كونة بمسارتو حتو فتحي سبعو كبرن متحق قازن حزبتاتن ولودوتاتن ايو نزي بده درو حادقا مساقات امتراي كن ملسو اينا خئلن كاب حسوس ملاش ناب مكلخال كاب تقال عنات ناب دلونات كاب ناي حد سيرقزي سقومتتات ناب لبامن ارحي قوزت امتن راي سبعونات كن الساقاقر يدليان نعزدما ني سبعونات زوى ايو تنعات زهانات حلافنتاون مستو حالن زلوه قرار باس نفلتات كم زبالو زينا فاتيكان يحبر رسالي كان باباسات ليون ابزي حلفك لتعامتات بباباساو تقوام سنفلتات مسي باباساو تقوام محبراو سنفلتات بمنتحب بار نه كبابياوي عير تنعات زملكات وعلاتات اب موداب زكايدو خلو سراح مزقربو مسقانا قونو قوني اب مونغو ناي سنفلتات الكاونتي من قصيات هزباو السبا السلطان وكالتي برقساو محبراتن ابالات استفلاليو حيمانو تاويانن ملو متأسسار نه مدلال زكايدو كتسال زعرتات بمتببع بدهوتات اللوتي كبابياوي عير اب مونغو خفل مصنعتات تكالاتن احزابن زولو كلو دوب يساقر سلازي من اللاشنا مس ازيزم عرار كخوون اللو انقبلو غاليسهم عبيد اللي تزلو وقنقا تحوت تنوعن نزاتا كفوتن فتراوي قنقا حلافن نتسمعو بعلم درجة متحببار زلو نتوم عزيما بحاريقا زركبون عزيما تنقفتن زاتا قالل سنفلتتاو باخلي كتعبيوت علوتاي ايو بزما قدزي سنفلتتاو متحببار كم حزباو سناي ابا اقل قلوت سلام ابا محلاو املاخ زهبو سبعو كبري اب مدم فع حبراو الربحان حاليوت فترة زتا قورا كوين كقدسل يقئل انقبلو زسمعو مدارة كم زيزازمو زينا فاتيكان افليتو ሩሳሊካነ ጳጳሳት ቢን መበል 14 ዕለት 24 መስከረም ንወቅዖም መብፅ ሃገር ቫቲካንን ዝኣተወ ናይ ሪፐብሊካዊት ፖርቹጋል ርእሰ ብሄር ኣንቶኒዮ ኮሴ ማርቲንስ ሴጉሮ ኣብ ሃረም መንበሮም ተቐቢሎም ከም ዘዘራረቦን ርእሰ ብሄር ማርቲንስ ሴጉሮ ካብ ቅዱስነቶም ተሰናቢቱ ኣብ ቤተ ፅሕፈት ዋና ፅሓፈ ቅዱስቲ መንበር ኣብ ዘካየዶ ርክብ ብዛዕባ ፅልዋ ዓለማዊ ግጭታት ስደት ብዝሓጎናውነትን ተወፋይነትን ሰላምን ኣብ ዝምልከቱ ኣርእስታት ከም ዝዘተዩ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣፍሊጡ ዕለት 24 መስከረም ንወግዖም ምብፃሕ ሃገር ቫቲካን ዝኣተወ ናይ ሪፐብሊካዊት ፖርቹጋል ርእሰ ብሄር ኣንቶኒዮ ኮሴ ማርቲንስ ሴጉሮ ዕለት 24 መስከረም ኣብ ሃዋርያዊ መንበር ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዕሊ መበል 14 ዝሕሪ ዘካየዶ ክልኣዊ ርክብ ካብ ቅዱስነቶም ተሰናቢቱ ምስ ፀሓፊ ዝምድና ምስ ሃገራትን ኣህጉራውያን ትካላትን ቅዱስቲ መንበር ሊቀ ጳጳሳት ፖል ሪቻርድ ጋላገር ከም እተራኸበ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣፍሊጡ ኣብ ቤት ፅሕፈት ዋና ፅሓፈ ቅዱስቲ መንበር ኣብ ዝተኻየደ ምውቕ ምይይጥ ካብ ቤት ፅሕፈት ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ቅዱስቲ መንበር ዝወፀ መግለፂ ከም ዝሕብሮ ኣብ መንጎ ቅዱስቲ መንበርን ፖርቹጋልን ዘሎ ፅኑዕ ዝምድና ኣዕጋቢ ምዃኑ ከም እተሰመረሉ ከምኡ እውን ኣብ ማሕበረ ቁጠባዊ ምዕባለታትን ምድንፋዕ ሓባራዊ ጥቕምን ሓዊሱ ኣብ ሓድሕዳዊ ረብሓት ዝምልከቱ ጉዳያት ዘተኮረ መንባሩ ኣብ መወዳእታ እቲ መግለፂ ቀፂሉ ብፍላይ ንሳዕቤናት ዓለማዊ ግጭታት ስደት ኣገዳስነት ብዙሓጎናውነትን ምኽባር ኣህጉራዊ ሕግን ከምኡ እውን ህፁፅነት ቀፃሊ ተወፋይነት ንሰላም ንምድጋፍ ዘለዎ ኣገዳስነት ከም እተሰመረሉን ብጀካ ዚ እውን ብዛዕባ ብርክት ዝበሉ ዞባውን ኣህጉራውን ጉዳያት ኣማእኪሎም ከም እተመያየጡ የረጋግፅ። ሩሳሊቃነ ጳጳሳት ልዕሊ መበል 14 ዕለት 24 መስከረም ንወግዖም ምብፅሕ ሃገር ቫቲካንን ዝኣተወ ናይ ሃንጋሪ መራሒ መንግስቲ ፔተር ማግያር ተቐቢሎም ከም ዘዘራረቡን መራሒ መንግስቲ ሃንጋሪ ካብ ቅዱስነቶም ተሰናቢቱ ኣብ ቤት ፅሕፈት ዋና ፅሓፈ ቅዱስቲ መንበር ምስ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዋና ፅሓፈ ጉዳያት ርከብ ምስ ሃገራትን ኣህጉራውያን ትካላትን ሊቀ ጳጳሳት ፖል ሪቻርድ ጋላገር ኣብ ዘካየዶ ርክብ ብዛዕባ ግጭት ብፍላይ ድማ ብዛዕባ እቲ ኣብ ዩክራይን ዝካየድ ዘሎ ውግእን ማእከላይ ምብራቕን ከም ዝዘተዩ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣፍሊጡ ሩሳ ሊቃነ ጳጳሳት ልዕሊ መበል 14 ዕለት 24 መስከረም ንወግዖም ምብፅሕ ሃገር ቫቲካን ንዝኣተወ ናይ ሃንጋሪ መራሒ መንግስቲ ፒተር ማግያር ኣብ ሃዋርያዊ መንበሮም ተቐቢሎም ከም ዘዘራረቡ ዝሓበረ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ መራሒ መንግስቲ ሃንጋሪ ካብ ቅዱስነቶም ምስተሰናበተ ኣብ ቤት ፅሕፈት ዋና ፅሓፈ ቅዱስቲ መንበር ምስ ዋና ፅሓፈ ዝምድናታት ምስ ሃገራትን ኣህጉራውያን ትካላትን ሊቀ ጳጳሳት ፖል ሪቻርድ ጋላገር ከም እተራኸቡን ኣብቲ ምሁቕ ዘተ ብዛዕባ ሰናይ ክልኣዊ ዝምድናን ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኣብ ሂወት እታ ሃገር እትገብሮ ኣበርክቶን ዕግበት ከም ዝተገልፀ ኣፍሊጡ እቲ ዘተ ኣብ ማሕበረ ቁጠባዊ ኩነታት ሃንጋርን ኣብ ሓባራዊ ረብሓ ዝምልከቱ ጉዳያትን ብፍላይ ድማ ትምህርትን ምክልኻል ናይቶም ኣብ ዓለምና ኣዝዮም ተቓልዓት ዝኾኑ ማሕበረሰባት ክርስትያንን ዘተኮረ ኮይኑ ኣብ መወዳእታ ኣብ እዋናዊ ኣህጉራዊ ጉዳያት ብፍላይ ድማ ኩነታት ግጭት ዩክራይንን ማእከላይ ምብራቕን ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ሰላም ንምድንፋዕ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ናወሰኺ ዝኸይድ ተወፋይነት ክህሉ ዝብል ተስፋ ከም እተሰመረሉ የመላኽት። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ስለመከታተልኩም ነመስግን። ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና ኣብዚ ይዛዘም። ኣብ ነፅባሕ መደብ ፈነወ ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ጽንሑ። يتبارك يسوس كريستوس لاوديتور يسوس كريستوس